0: يعني في بوتان.
1: في بوتان.
0: شكرا على التفاهم.
1: Twitch and effort, thank you.